beklemiş Pablo. Sen levan leş ismak kekleş ismak kekleş nasıl işme leş ma tsir sen nisven andaf Gazze ve fkol Amman leş ma yisir fkol Lebnan kemen ma'a mecal ajawab salkum bisual حيفين في المقف وعارف اصله وجاي تقوله للناس هاد مروان بن رشيد بو في القرعه دي خد من صنعه صنعتهم هادي بيخلط فلسطين مع اي تعريس مع محن اوروبي وبيقول يا هادي شلت بوشملك بطيخ عالخيط عشان تعرف بس كدش

0: grateful. I hope you're well, and that's all. Have a good weekend.
1: هل تدرى كم من يوم مسرنا؟ هل تدرى كم من يوم منام؟ هل تدرى كم سيجارة طارت عشان انقطت بالألام؟ تركت المكتب روحت على المصنع. لا يا اخوي مش ندمان، اصحى احرص عشان حالي مش عشانك ولا عشانه ولا عشان وكمين مكان. كيف ده اشرح لك هدي؟

هل تدرى كم من يوم مسرنا؟ هل تدرى كم من يوم منير؟ هل تدرى كم سيجارة طارة شان انقطة بالألام؟ تركت المكتب روحت على المصنع. لا يا اخوي مش ندمان، اصحى احرص عشان حالي مش عشانك ولا عشانه ولا عشان وكمين مكان كيف ده.